شبخاله دي شاب مامي بور علاش عليك ولين دارك فاصون ماشاب فيزيون توت سويت مهدي فاديلي بور راني وحدي اي جست ابري خوسيا سي جوس جون ارتيست كي نو في دلوي دوبوي ان بتي مومون ال في سي ريميكس ترانكيلمون ا تيت ريبوزي تري ديسكريت جو فو بروبوز دالي ديكوفرير سون انيفير ميوزيكال بابا ميمون اي باشا حمو فاصون غناوا افرو هاوس تري جولي اكيليبر تري بون ايكوت ا توس اي ا توت سويت

تبخى على دي شاب مامي بوغ علاش عليك يولي ندارك فاسون ماشاب فيزيون توت سويت مهدي فاديلي بوغ راني وحدي اي جست ابخي خوسيا سي جوست جون ارتيست كي نو في دلوي دوبوي ان بتي مومون ال في سي ريميكس ترانكيلمون ا تيت ريبوزي تري ديسكريت جو فو بروبوز دالي ديكوفرير سون انيفير ميزيكال بابا ميمون اي باشا حمو فاسون غناوا افرو هاوس تري جولي اكيليبر تري بون ايكوت ا توس اي ا توت سويت.